0: اولادي واطفالي واولاد ابني كلهم واحفادي كلهم روحوا على البحر مشي. لما بدي اروح على بيت حلو مشي يعني بتحكي عن 30 كيلو لما يوصلوا بيت حلو.
1: احنا بين صد وبين دربحس في الحاجز لسه بدنا يومين. ولد ناموا يا عم بتموت الصغار بتموتوا من السقعه مالك.
2: Ra'ed arrived home to find everything he owned destroyed. It's the third time he's lost everything to an Israeli war.